لمي يوزنت بينيومنا الكوسي زين سميتشو دا فونتو شيو يو يو يو وتو شو زين فدا زين لونكس ياكو كي ما يوزن تات كي تشي سي في منك يديش فول تاع المايش كينشام ميد لي بتلات بارسور رميني مار مين دان هيتن شوك ابن لس ريسم فاروكراد استودو ديول تيفاد انا كيما فيكزت من ميتشادا يا من دنت ات فيسلونك فالك اشتي ايماداش هي انزاش سيري تشوك بابا يو يركزي كدوت انوك فيوك Zedik, Wallman is my DJ. All the time, World is my DJ. Ezaz. Yamina, Estoval Reni, Eguta Samtime, Feel the Fire, Ita Radio Again. Hangul Maximalishon, Haishatek Valakinem Tuta Volna, Egesen Tizankin and Sora Igmix, Nektek, Azigazima Ishlagereket. All the time, Yonako.